0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. AUIB FM.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

أحلى صباح الخير لكل متابعي أيو أي بي أف أم 101.5. معنا نبلش صباح جديد بالعربي زوايا فقرات مختلفة تتواصل وياكم للساعة 9. أكيد معنا ضمن بالعربي وصباح جديد يجمعنا وضمن زوايا فقرات برنامجنا لهذا اليوم ضيف مميز راح ياخذنا وياكم لعالم التكنولوجيا. وإذا أنتم من الناس اللي تسألون شنو الجديد بهذا العالم، الإجابة تستحق المتابعة بعد الساعة 8:30. خليكم برفقتنا.

الصباحات دائما مميزة لأن تعلن عن بداية جديدة ليوم جديد، ونأمل أنه تكون كذلك بالنسبة للجميع، وأكيد أمن أكبر أنه يكون التوفيق حليفكم بكل خطواتكم. تحية حلوة وأمنيات أحلى تقبلوها من أسرة بالعربي، حيدر نجاح في الإضاءة، أحمد الصوفي في التنسيق الإذاعي، في السوشيال ميديا هجس، هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وتحية من مخرجنا عمر جهاد.

أكيد نبلش صباحنا برفقتكم وعسر يا مجموعة من الأخبار اللي موجودة بعالمنا، ونمر على مجموعة من اللي تخص الأنواع الجوية، بعض الوزارات والدوائر اللي ممكن تهم مواطننا حتى يسمعها ويا بداية الصباح. نقول إن شاء الله تكون الأجواء حلوة بالنسبة للكل، وحسب الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي أنه طقس اليوم الأحد هو صحب المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي بالمنطقة الجنوبية، وأكو فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في بعض الأماكن منها. درجات الحرارة تبقى مقاربة ليوم أمس بعموم البلاد. ننتقل للتربية، وحددت ألوان الزي لطلبة الثانويات، هذا اللي تم الإعلان عنه مؤخرا، وطبعا هذا بتعميم لجميع يعني مديريات التربية لعام 26-27. وحسب البيان اللي صدر من مكتبهم الإعلامي أنه راح يكون أكو اعتماد البنطلون الرمادي والنيلي والأسود أو البني والقميص الأبيض السمائي للطلبة الذكور، فيما يكون زي الطالبات من الصدرية والقميص بالألوان ذاتها، وشددوا أنه المفروض يكون أكو التزام بالتعليمات والعمل بموجبها وبكل دقة.

ومنهم خلينا ننتقل سوا لخطوة استراتيجية نحو تحقيق طبعا التحول الرقمي الشامل بأمانة بغداد، هذا اللي تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل وكيل أمين بغداد لشؤون البلدية علي كامل السعدي، اللي أكد أهمية مشروع عاصمتي اللي يسهم بتعظيم مواردات الدولة والتخلص التدريجي من التعاملات الورقية، وأيضا إسراع إنجاز معاملات المواطنين من خلال أتمتة الإجراءات وأيضا الربط الإلكتروني بين التشكيلات، وكذلك تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة.

ونختم مع نجلة عماد البطلة البارالمبية العراقية التي توجت بالميدالية الذهبية في بطولة فنلندا الدولية لتنس الطاولة البارالمبي بعد أداء متميز عكس حجم الاستعداد والتحضير الفني لهذه البطولة. والحديث لرئيس وفد اتحاد تنس الطاولة نسيم الشمري اللي أكد أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للجهود الكبيرة اللي بذلها المدرب حيدر سليم لجانب التخطيط الفني والإداري للاتحاد وأيضا العمل المتواصل لإنجاح مهمة الوفد وتهيئة أفضل الظروف أمام البطلة نجلة عماد بما يضمن تحقيق نتيجة تليق بمكانة الرياضة البارالمبية العراقية.

صباحات حلوة لأصدقائنا بكل مكان وأحلى لكل طلبتنا اللي نتمنى لهم إن شاء الله نجاح وتوفيق لكم ويانا. راح نمر على هاشتاج طلاب ومن خلاله نطرح هاشتاج حتى نسمع من مشاركاتكم وأيضا تجاربكم وآرائكم اللي تفيدون بها باقي مستمعينا. طبعا اليوم راح نتحدث عن بعض الأمور المحرجة اللي ممكن يمر بها الطالب وممكن حتى بحياتنا عموما. هاشتاج طلاب ضمن هذا الصباح راح يكون أعرفه بس ما أعرفه، هذا اللي نتحدث عنه هو الأشخاص اللي موجودين ويانا ممكن تبتسم السلم وتعرفهم بس المشكلة اسمهم يضيع من عندك، ما راح تتذكر، ما أعرف لأن أنت مشغول أو ممكن تكون مستعجل أو تحاول توصل، بس على العموم الاسم يضيع من عندك. هنا راح تبدي أنت تسلك الموضوع، شلونك، أخبارك حبيبي، ومن هذه السوالف، بس على العموم يبقى أنه أنت شلون ممكن تداري مثل هذه المواقف، خصوصا إذا هذا الشخص علاقتك به جيدة وأنت متحدث إلى أكثر من مرة. خلينا نعرف شلون تتجاوز هذا الموقف مع شخص تعرفه بس ما تعرفه.

إذن خلينا سوا، وطبعا اللي يحب يشاركنا 6 مكرر 2 9. هذا الموضوع مو بس يخص الطلاب، يخصنا عموما. يعني أنا من الناس هواي مواقف الأسماء ضيع من عندي. عندي مشكلة أساسا بالأسماء، ما أتذكرها بسرعة، يعني إلا هذا الشخص مثلا تقريبا بشكل يومي أو بشكل معتاد تشوفه تقدر أنه تتذكر الاسم أو يطبع وياك. بس إذا بطريق عادي أو أمور روتينية ممكن ما يبقى الاسم ببالك بقدر أنه هذا الشخص تشوفه بهذا المكان تتذكره، إذا غير مكانه ممكن حتى اسمه يضيع من عندك. على العموم خلينا نشوف شلون تتجاوزون هذا الموقف، مريتوا به أساسا وشلون تعاملتوا وياه. الأمور ممكن تكون يعني ما نقول أسوأ، بس تكون محرجة أكثر إذا هذا الشخص مثلا كان أستاذ، إذا هذا الشخص كان مثلا مسؤول عن يعني عندك بحث أو شيء معين ولازم ترجع له، إذا كان مسؤول عن شغل معين لازم تأديه وأنت مرتبط به ضمن الجامعة، أو كان موظف المفروض تمشي أمورك وياه بأكثر من مرة تلتقي. فهذه المواضيع ممكن تكون محرجة أكثر، لأن أنت مثلا التقيت به أكثر من مرة، ما معقولة حتنسى اسمه هالمرة وهو مثلا يعرفك ودي يسلم عليك بالاسم. خلينا سوا، وأكيد 6 مكرر 2 9 للي يحب يشاركنا وبالعربي.

إذن برفقتكم متابعين مشوارنا بالعربي، ونقول صباح العافية والصحة لكل مستمعينا بكل مكان بزاويتنا الصحية، لأن صحتكم تهمنا. رح نتحدث اليوم عن موضوع ممكن باهتمامات بسيطة تقدر تحافظ على صحة أفضل. إذا أنت من الناس النشيطين فنبشرك بصحة أفضل من أقرانك، وطبعا ممكن يكون المشي هو مفتاح لحياة طويلة وصحية، بس مو أي مشي، المشي السريع، لأن تنخفض خلال المشي السريع مخاطر الإصابة بالخرف وغيرها من الأمراض. وهذه الأخبار السارة لأصحاب الخطوات السريعة والحافز لهم حتى يكملون على هذا النمط. أما الناس اللي تمشي بطيء فنحاول ننشط نفسنا ونكون أسرع بوتيرتنا. طبعا هذا مبني على دراسة حديثة نشرتها مجلة علم الأعصاب وبتموز الماضي، وقالت أنه سر طول أعمار الأشخاص اللي حركتهم فائقة ممكن يكون بالحفاظ على وتيرة مشي سريعة، خصوصا بسن متقدمة. يعني هو مبلشين بهذا الشيء متعودين عليه، بس حتى هم كبروا بالعمر محافظين على هالوتيرة بالمشي السريع. ووفقا لما تم نشره فأنه يعني اللي ثبتوه مو بس يحسن صحة الدماغ، وإن ما حتى الربط بالحيوية البدنية والحيوية الإدراكية بمراحل لاحقة من عمر الإنسان. وأشاروا بأنه أكو علاقة بين المشي اللي هو مو طبيعي هذا اللي على كيفك، وإنما اللي يكون أسرع، و يعني مخاطر الإصابة بالضعف الإدراكي. وتمكنوا من الوصول إلى أنه الأشخاص النشيطين مع تقدمهم بالعمر ممكن يكون أكو تباطؤ بالمشي، ويعني أكو مشاكل إدراكية مستقبلية، لكن لو كان هذا المشي سريع والإنسان هذا نشيط فراح يكون هذا الموضوع أقل عنده من غيره، أو ممكن ما يوصل له. وحسب ما ذكروا بأنه المشي السريع يأثر تأثير مباشر على أدمغة الكبار، واللي يحتاج منهم أنه التركيز يكون مشتت، فيكون مطلوب من الدماغ أنه يعالج بسرعة مدخلات والتعليمات تتعلق بالتحكم الحركي، وأيضا التنقل والأرض غير المستوية وازدحام الحشود وحركة المرور وغيرها من العوامل اللي ممكن تشتت دماغك. وهنا تيجي أو يجي الدور للحركة السريعة، تعتبر كعامل محتمل يعزز وظائف الدماغ مع التقدم بالعمر. والعضلات العاملة أثناء المشي بوتيرة أسرع راح تفرز مواد كيميائية حيوية تنتقل عبر الدم لهذا الدماغ، وراح تنطي قدرة على تحفيز عمليات تحسن صحة وظائف الخلايا العصبية وأيضا خلايا الدماغ الأخرى. وبهذا ربطنا لكم الموضوع بطريقة علمية شلون ممكن يفيد. اللي بقى عليكم أنه تحافظون على نشاطكم بغض النظر عن العمر، واللي يسمع معنا حاليا بأي عمر، حاول تزيد من سرعتك، حاول تمشي بوتيرة أسرع بخطوات أسرع. هذه الخطوات اللي هسه أنت تخطوها أو تعود نفسك عليها راح تكون هي سلاحك المستقبلي حتى تتمتع بدماغ أفضل وبصحة أحسن. ويبقى نختم أنه المشي بكل حالاته هو مفيد جدا لصحة الإنسان، من 20 إلى 30 دقيقة هذا اللي يوصون به يوميا، أو على الأقل فد 4 مرات بالأسبوع تحافظ على هذا الروتين، راح تكون أنت متمتع بحركة سريعة، تكون نشاطك فائق، راح تفيد دماغك وصحتك عموما، وبتقدمك بالعمر راح تحافظ على اللياقة. وطبعا هسه بلشت الأجواء شوية تتغير، فممكن أنه للي تركوا الرياضة أو تركوا ممارسة هذه النشاطات البدنية البسيطة يرجعوا لها وهم بأمانة.

معنا تواصلنا مستمر ضمن UIBFM 101.5 عبر بالعربي. خلينا سوا نجول ضمن الحرم الجامعي نتعرف على آخر الأخبار النشاطات الفعاليات اللي موجودة بالجامعة الأمريكية في بغداد. بدءا ضمن الفضاء الأمريكي للجامعة الأمريكية في بغداد، يستضيف يوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر أيلول الحالي جلسة تعريفية حول الحوسبة الكمية، وهذا في تمام الساعة 12 ظهرا. تتناول الجلسة أساسيات الحوسبة الكمية بما في ذلك مفهوم الكوبيد والتراكب الكمي والتشابك الكمي، لجانب استعراض أبرز التطبيقات في العالم الحقيقي والفرص المهنية المتاحة في هذا المجال المتطور.

والانتقال إلى مركز التميز للإبداعي والتطوير في الجامعة الأمريكية في بغداد، حيث اقترب الموعد لدورة اللغة الإنجليزية ضمن برنامج التعليم المجتمعي. فإذا كنت تفكر في تطوير اللغة الإنجليزية فهذا هو الوقت المناسب للتسجيل. طبعا آخر فرصة للتسجيل ستكون في 10 من هذا الشهر أيلول، وتاريخ البدء لهذه الدورة في 13 من أيلول 2026، الدوام من الأحد حتى الخميس بوقتين، الأول من 4 حتى 6 مساء والثاني من 6 حتى 8 مساء، وهناك خصم 20% على رسوم الدورة للطلبة الجدد والمستمرين.

وأيضا ضمن اللي موجود ويانا بأخبار الجامعة الأمريكية، تشارك بفعاليات معرض بغداد الدولية للكتاب 2026، وطبعا تدعو الجامعة زوار المعرض لزيارة جناحها لتعرف على البرامج الأكاديمية والفرص التعليمية والتجارب التي توفرها الجامعة للطلبة، هذا لجانب لقاء فريق الجامعة والتعرف عن قرب على المسارات التي يمكن أن تسهم في بناء المستقبل الأكاديمي والمهني. ويستقبل طبعا جناح الجامعة الزوار يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء في الجناح S5 بالقسم الخاص بكبار الشخصيات في المبنى الثاني.

0: Any hour, any place. Same good sound, same great pace. AUIBFM 101.5.
1: تحية لكل متابعي AUIBFM 101.5 وأكيد ضمن بالعربي. خلينا وياكم وخصوصا الناس اللي تسأل شنو الجديد بالتكنولوجيا. الجواب رح يكون موجود ويانا ويستحق فعلا المتابعة، لأن التكنولوجيا تتغير كل يوم، واللي كان موجود قبل سنوات مجرد فكرة أو تجربة اليوم صار واقع نستخدمه بالدراسة بالشغل وبالأعمال وتفاصيل حياتنا اليومية. خلينا سوا، لأنه بغداد تستعد لاحتضان حدث يجمع هذا العالم بمعرض ومؤتمر العراق الدولي الخامس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آيتكس إراك 2026. أكيد حتى نسلط الضوء ونعرف التفاصيل بالكامل معنا ضيف نرحب به أكيد أجمل ترحيب، ويسعدنا وجوده بيننا، الأستاذ صادق الخفاجي مسؤول قسم التسويق ضمن معرض آيتكس عراق. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا في السهاد. أول شيء صباح الخير عليكم، صباح الخير على جميع مستمعين إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد. بداية أشكركم على هذه الاستضافة وسعيد جدا بوجود وياكم اليوم بالبرنامج.
1: يسعدنا أكثر وجودك.
2: والحديث عن الدورة الخامسة من معرض آيتكس عراق، وبالتأكيد هي فرصة مهمة حتى نسلط الضوء على ما تحمله هذه الدورة من تطور على مستوى المشاركات المحلية والدولية والحضور الحكومي والمنتديات والمؤتمرات المصاحبة لما يمثله المعرض من مسار في التحول الرقمي الذي يشهد العراق اليوم.
1: أكيد يسعدنا جدا، وخلينا نبلش ويا حضرتك أستاذ صادق يعني نعرف المستمع على المعرض واللي يمثله بداية معرض ومؤتمر العراق الدولي الخامس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
2: أكيد بداية، هو آيتكس عراق هو اليوم منصة دولية متخصصة تجمع منظومة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات بالعراق، وتربط بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء. طبعا تقام الدورة الخامسة برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي، وبرعاية ودعم مباشر من السيد وزير الاتصالات المهندس مصطفى جبار سند، وبرعايتي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، إلى جانب مشاركة ودعم أكثر من 55 مؤسسة وجهة حكومية والعديد منها من معني يعني بشكل مباشر في التحول الرقمي. والهدف هو أن يكون آيتكس منصة تواكب هذا التوجه وتربط احتياجات مؤسسات الدولة والسوق العراقي بأحدث الحلول والتقنيات العالمية، وبالوقت نفسه تفتح فرص جديدة للاستثمار والشراكات ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى العراق.
1: شيء رائع جدا أستاذ صادق، بس خلينا نعرف أنه إحنا ضمن الدورة الخامسة للمعرض، فبالتالي خلينا نعرف أنه شنو اللي تغير أو تطور عن الدورات السابقة وحتى عن الدورة الأولى اللي بلشت بها كأول انطلاقة، وياريت نعرف متى ستقام.
2: طبعا الدورة الخامسة راح تقام بتاريخ 30/9/2026 ولغاية 3/10/2026 على أرض معرض بغداد الدولي. وطبعا التطور من الدورة الأولى لليوم يعني لم يكن فقط حجم المعرض، وإنما في نوعية المشاركات، المحتوى الذي قدمه المعرض. اليوم عندنا حضور حكومي ودولي أوسع، شركات عالمية، أجنحة دولية، منتديات ومؤتمرات متخصصة، بالإضافة إلى نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين والمحليين من أصحاب التجارة القيادية وخبرات في كبرى الشركات والمؤسسات التكنولوجية العالمية. ونحن نركز كثيرا على هذا الجانب، لأن استقطاب هذه الخبرات مو فقط للحضور، وإنما للاستفادة من التجارب العالمية ونقل المعرفة والابتكار العالمي والتجارب العالمية، وفتح حوار مباشر بينهم وبين المؤسسات والشركات والكفاءات العراقية. وهذا برأيي واحد من أهم عناصر تطور آيتكس في دورة الخامسة.
1: كلش حلو، إن شاء الله يعني دوام التطور. بس إحنا نعرف أنه قطاع التكنولوجيا يشهد تحول سريع جداً، ومهم جدا ايضا لان دخل بتفاصيل هوايه بحياتنا. خلينا نعرف شنو ابرز المحاور والقطاعات التكنولوجيه اللي راح يركز عليها المعرض بدورته لهذا العام.
2: طبعا احنا ركزنا هذا الدوره هاي على القطاعات الاكثر ارتباطا بمستقبل الاقتصاد الرقمي واحتياجات السوق العراقي. مقدمتها الاتصالات والبنى التحتيه، وهذا القطاعات الموجوده اليوم من مراكز البيانات، الحوسبه السحابيه، البنى التحتيه الرقميه، الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، التحول الرقمي، التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني. هاي الملفات لن يعني مو راح تكون حاضرة فقط من خلال الشراكات المشاركة، وإنما أيضا حيكون ضمن منتديات ومؤتمرات وجلسات متخصصة. يعني إحنا نريد أنه نجمع بين عرض التكنولوجيا وبين مناقشة تطبيقها وفرص الاستفادة منها فعليا داخل العراق.
1: حلو، هذا راح يكون على هامش يعني هذه الدورة
2: أكيد
1: أستاذ صادق؟ نعم
2: على أكيد على هامش الدورة الخامسة، وحتكون هاي مؤتمرات وجلسات حوارية مصاحبة للمعرض
1: حلو، على مدى
2: يعني
1: الأيام
2: من
1: اللي يقام
2: 30
1: بها
2: 9 ولغاية 13. أي
1: إن
2: نعم
1: شاء الله.
2: أكيد
1: طيب المشاركة اللي
2: إن شاء
1: موجودة
2: الله.
1: يعني للشركات المحلية أو الدولية طبيعتها يا ريت نتعرف عليها، وأكو تقنيات أو حلول جديدة راح تعرضوها لأول مرة لجمهور آيتكس؟
2: أكيد أكيد لدينا مشاركات واسعة من الشركات العراقية والعالمية، عندنا أجنحة دولية أكثر من 8 دول مشاركة، من ضمنها مصر، الصين، الباكستان، الهند، أجنحة دولية، وعندنا مشاركة مهمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية.
1: حلو
2: وحرصنا أن تكون مشاركة الشركات قائمة على تقديم أحدث ما لديها من حلول ومنتجات وتقنيات، مو مجرد حضور تعريفي. وبالتأكيد ستكون هناك تقنيات وحلول حديثة، وبعضها سيقدم إلى السوق العراقي للمرة الأولى. وهنا تحديدا تجي قيمه ايتكس كمنصه تربط احتياجات السوق العراقي احدث ما تقدم الشركات العالميه من حلول تكنولوجيه وتطور.
1: شيء حلو. طيب استاذ صادق، المعرض اكيد مو مجرد مساحه حتى نعرض المنتجات او الخدمات، اكو
2: اكيد
1: جانب معرفي،
2: اكيد
1: اكو جانب مهني، اكو امور ممكن يستفاد منها رواد المعرض او اللي يحضرون بهذه الدوره. خلينا نتعرف على الفعاليات اللي راح تصاحب المعرض.
2: طبعا هو يعني اهم ما يوفر المعرض تقريبا هو الوصول الى الفرص، يعني وجود الشركات العراقيه والمشاريع الناشئه في مكان واحد ويا المستثمرين والشركات العالميه والمؤسسات الحكوميه يخلق فرص مباشره لبناء علاقات وشراكات، اضافه الى لقاءات الاعمال البي تو بي والبي تو جي، ونركز من خلالها على تحويل التواصل داخل المعرض الى فرص استثمار وشراكات فعاليه. نريد انه تكون الشركات التقنيه العراقيه جزء من اساسي من نمو الاقتصاد الرقمي والتحول في العراق. وموضوع ان ايضا ركزنا على موضوع الشباب هواية هاي الدوره.
1: الشباب شريحه مهمه جدا من جمهور التكنولوجيا خصوصا يعني بعالمنا اليوم.
2: اكيد اكيد اكيد صار اعداد كامل للشباب.
1: حلو، طيب شنو اللي عديتوه لهم تحديدا استاذ صادق؟ وهل هناك فرص للتعرف على تخصصات او مهارات معينه يحتاجها سوق العمل التكنولوجي بالذات؟
2: بالتأكيد الشباب والطلبة صاروا جزء أساسي من رؤية آيتكس. عندنا فعاليات ومحتوى موجه لهاي الشريحة، لكن الأهم هو أن الشاب راح يكون قريب من الشركات والخبرات والتجارب الحقيقية العالمية. وجود شركات عالمية إلى جانب متحدثين وخبراء لديهم تجارب دولية يعطي الطالب فرصة للتعرف بشكل أكثر على اتجاهات سوق التكنولوجيا العالمي والتخصصات والمهارات اللي راح تكون مطلوبة خلال السنوات المقبلة. فاحنا بايتكس نريد ان تكون زياره الطالب الايتكس فرصه مو فقط يشاهد التكنولوجيا، وايضا يفهم انه اين متجه مستقبل المهني وكيف راح يستعد له.
1: هذا شيء ايضا يخلق من الفرص للتواصل ويا الشركات ويا الاستثمار ويا العالم الواسع من خلال يعني نافذه المعرض نفسه. اذا تحدثنا استاذ صادق عن واقع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعراق يعني تحديدا، طالما احنا فتحنا الباب لشبابنا، فشنو برايك ابرز الفرص والتحديات اللي ممكن يناقشها المعرض او حتى يسهم بمعالجتها؟
2: سهاد، اليوم العراق أمام فرصة مهمة جدا بهذا القطاع، خصوصا مع التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي ورقمنة المؤسسات والخدمات، إضافة إلى وجود سوق كبير جدا وطاقات بشرية شابة. وفي المقابل هناك ملفات مهمة مثل تطوير البنى التحتية الرقمية، الأمن السبراني، بناء الكفاءات وجذب الاستثمارات. ولهذا خصصنا ضمن آيتكس منتديات ومؤتمرات متخصصة تجمع المسؤول الحكومي مع القطاع الخاص والوزراء والشركات العالمية والمحلية، والهدف أنه تكون هناك مساحة حقيقية
1: حلو
2: لمناقشة هذه الملفات وتبادل الرؤى والخبرات وفتح المجال أمام حلول وشراكات يمكن أن تعكس فعليا على تطوير القطاع.
1: طيب هل من الملفات اللي راح تكون حاضرة بآيتكس موضوعات مهمة خصوصا يعني باختصاصات صارت موجودة عند الطلبة ويدرسوها بالجامعات وصارت داخلة بتفاصيل حياتنا بالكامل، الذكاء الاصطناعي، أمن سبراني، تحول رقمي وحتى الحوسبة، هل هذه موجودة بالملفات اللي يطرحها آيتكس؟
2: أكيد هذه الملفات راح تكون من صميم آيتكس، وركزنا عليها أكثر لأنه اليوم أي حديث عن التحول الرقمي يرتبط بشكل مباشر بالذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ومراكز البيانات والبنى التحتية. وتركيزنا راح يكون على الجانب التطبيقي، إنه شلون راح نستفاد من هذه التقنيات في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، تطوير الخدمات، دعم القطاع الخاص وبناء اقتصاد رقمي أكثر تطور، وتطوير الخدمات المقدمة للناس الموجودة بالعراق. وهذا راح يكون حاضر سواء من خلال الشركات المشاركة أو من خلال المؤتمرات والجلسات النقاشات المتخصصة اللي راح تكون من المصاحبة للمعرض خلال أيام المعرض.
1: طيب اللي يسمعنا حاليا أستاذ صادق يعني ما أعرف يمكن ياخذ بباله أنه المعرض موجه للمتخصصين في هذه المجالات اللي ذكرناها والمهتمين والشركات، فهل هو فعلا لهؤلاء أم أنه هو مفتوح للجمهور بصورة عامة؟
2: طبعا في سؤال، هو الحضور للمعرض راح يكون يعني مو فقط للمتخصصين، وإنما لعامة الناس تقدر تحضر المعرض وتطلع على التكنولوجيا. احنا اليوم همينا من الأشياء اللي نركز عليها بايتكس هي اليوم انه احنا نوصل الحلول التكنولوجيه والتكنولوجيا للناس الموجوده في جميع شرائح المجتمع. والزائر اليوم راح يكون موجود بايتكس راح يلقى تجربه متكامله، وليس فقط عرض جناحات عرب، راح يكون موجوده شركات عراقيه وعالميه، مؤسسات حكوميه، اجنحه دوليه، احدث حلول التقنيات ومنتديات ومؤتمرات ومتحدثين وخبراء محليين دوليين. وبالتاكيد هناك جانب مهني وتجاري مهم للشركات المتخصصين وصناع القرار، لكن ايتكس مفتوح ايضا للشباب الطلبه الجمهور وكل المهتمين بالتكنولوجيا. احنا نريد انه ايتكس يجمع في مكان واحد بين التكنولوجيا والاعمال والمعرفه والفرص.
1: شيء حلو، وهذا طبعا اللي نتمنى انه الكل يكون ينضم ويدخل لهذا العالم الواسع من خلالكم. يبقى الرساله الاخيره اللي توجهها اذا حبيت للشركات او المهتمين بهذا الجانب للحضور لايتكس.
2: طبعا احنا رسالتنا للشركات العالميه ان العراق اليوم هو سوق يمتلك فرصه حقيقيه ويتحرك بشكل واضح باتجاه التحول الرقمي، وهذا يفتح مسارات ومساحات كبيره للاستثمار والشراكات والتوسع. وللشركات العراقيه اليوم ايتكس يمثل فرصه للتواصل مع الشركات العالميه المشاركه والمتواجده في المعرض والمؤسسات وصناع القرار والاستفاده من الخبرات والتجارب العالميه الموجوده. أما الشباب العراقي فالرسالة الأهم بالنسبة لي هي أن مستقبل التكنولوجيا في العراق يجب أن يكون أن تكون الكفاءات العراقية جزء من أساسياته ومن صناعته. نريد إحنا اليوم أنه يكون أكثر مكان اللي يلتقي فيه التكنولوجيا والخبرات العالمية مع الطاقات العراقية، وتتحول فيه المعرفة والعلاقات إلى فرص حقيقية. وأكيد إحنا نرحب بالجميع، والمعرض راح يكون إن شاء الله 30/9 ولغاية 3/10/2026 على أرض معرض بغداد الدولي.
1: إذن على الموعد إن شاء الله الكل يكون بالدورة الخامسة للمعرض، وبالتالي تلتقي بعالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بغداد بالموعد اللي حدده ضيفنا الكريم الأستاذ صادق الخفاجي مسؤول قسم التسويق لمعرض آيتكس العراق 2026. ممتنين جدا لوقت حضرتك، وأكيد للمعلومات اللي سمعناها عن المعرض، وكل التوفيق إن شاء الله.
2: شكرا جزيلا أستاذ سهاد، وشكر موصول لإذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد على هذه الاستضافة وعلى اهتمامكم بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا والتحول الرقمي. سعدت جدا بهذا الحوار، ونطلع لاستقبالكم واستقبال مستمعيكم إن شاء الله في آيتكس عراق 2026، ونأمل أن تكون الدورة الخامسة مساحة تليق بحجم الطموح الموجود اليوم في العراق، وتجمع تحت سقف واحد صناع القرار والخبرات العالمية والكفاءات العراقية لصناعة فرص حقيقية للمستقبل. شكرا جزيلا لكم، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لي حضرتك، وأكيد نقدر نقول أنه ما نقدر نتنبأ بدقة شنو اللي ممكن يكون موجود بالتكنولوجيا بعد سنوات، لكن نقدر نكون جزء من هذا الحوار اللي يصنع المستقبل هذا بالحضور إلى هكذا يعني مساحة مفتوحة من خلال آيتكس عراق 2026. شكرا جزيلا لي حضرتك صادق الخفاجي، وأكيد لكل اللي تابعنا وسمعنا عبر UIB FM.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

قبل ما نودع مستمعينا ضمن بالعربي وأيو أي بي أف أم، خلينا نرجع بالزمن شوية نعرف حكاية شيء معين موجود بحياتنا اليوم بصورة طبيعية، واليوم هو طقس بروتوكولي ممكن تشوفه بكل مكان، لافتتاح مشروع، مبنى جديد، ممكن تشوفه بتفاصيل هواية. أكو شريط، وهذا الشريط يقصوه حتى يعلنون عن افتتاح هذا الشيء. من جتي حكاية المقص والشريط؟ قص شريط الافتتاح، نرجع بالزمن شوية حتى نفهم الحكاية. لبداية القرن التاسع عشر كانت مراسم افتتاح بذلك الوقت تأخذ طابع رسمي واحتفالي للمباني والمنشآت الجديدة، ويقام لها احتفال، وكان من المعتاد أنه يكون هذا الاحتفال لكل شيء، المباني، الجسور، الطرق، المشاريع، لأنه ما كانت أكو أشياء هواية جديدة، فاستحداثها كان يعني يأخذ هذا الطابع لأنه شيء جديد دخل لحياتهم. طبعاً شو وقت دخل الشريط لهذه القصة؟ كان علامة تفصل بين مكانين الشريط، ويستخدموه أصلا يعني بهالطريقة، يعني مفتوح أمام الناس، ومكان ما زال مغلق يخلوا له هذا الشريط إلى أن يتم العمل به بالكامل. ولما يكملون يقص الشريط مسؤول، شخص مسؤول، وطبعا بمعنى ينطي إشارة أنه انتهى الانتظار لهذا المكان رمزيا طبعا، وصار المكان الآن مفتوح للجميع. طبعا أكيد حتى يقصون الشريط يحتاجون للمقص، وبالتالي يعني هذا الإجراء الرمزي اللي نشاهده اليوم هو بلش بشي بسيط، كان شريط بس يقطعون بالطريق أو يحاولون يمنعون الناس من الدخول لهذا المكان إلى أن يتم العمل به. المفارقة الحلوة يعني مو المهم الشريط نفسه، المهم اللي تمثله هذه اللحظة، هي اللحظة الانتقالية اللي هي من شيء يعني الناس تنتظره إلى واقع ملموس وموجود وشيء جديد يتمتعون به ويكون من ضمن الخدمات اللي تقدم للناس. فصارت قصة الشريط لغة بصرية يفهمها الكل، ما تحتاج لا شرح ولا غيره، بمجرد رسالة واضحة. لما يكون أكو شريط معناها راح ينقص هذا الشريط وراح يعلن عن بداية شيء جديد أو مشروع جديد. طبعا ماكو شخص هو اللي اخترع هذا الموضوع، مثل ما ذكرنا انه كانت توضع حتى تفصل بس هذا المكان اللي دا يشتغلون به عن المكان الاخر، وصارت ضمن تقاليد الاحتفالات والافتتاحات الرسمية. ومع الوقت صارت لحظة قص الشريط هي جزء من صورة اعلامية لاي افتتاح مهم، ولازم يكون اكو شخصيات رسمية، ولازم اكو تصفيق كاميرات، ولازم اكو احتفال بهذا الشيء الجديد. فصار قص الشريط اكثر من مجرد حركة بروتوكول، صار رمز للانتقال إلى مرحلة جديدة، إلى إنجاز وإلى بداية.

إذن وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا ضمن بالعربي عبر UIBFM 101.5 ساعة مرة ترافقناكم بها وأنتم بطريقكم أو بعملكم أو حتى بالبيت. بس قبل ما نودع أكيد نذكر أنه هذا اليوم هو مو مجرد يوم جديد بالتقويم، وإنما هو فرصة جديدة تقدرون تغيرون به الأشياء اللي تسعون إلها بخطوات ثابتة. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي، رافقناكم في الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا هجس، هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا عمر شهادة.

الصبر مهارة حاول تتعلمها وتعلم الصبر الذكي، فمو كل شيء بهذه الحياة يتحقق بسرعة. بعض الأهداف والأشياء اللي نريد نحققها تحتاج منا وقت، مثل الزرع يحتاج وقت حتى ينمو وينضج وبالتالي توصل لك الثمار بأفضل صورة. فالصبر هو مو انتظار سلبي، هو استمرار بالعمل حتى لو النتائج وصلت متأخرة.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي، بداية مختلفة الكل صباح.

تعرفون شنو أصعب خطوة؟ مو الشغل ولا التعب، البداية. نظل نفكر ونأجل ونرتب وننتظر اللحظة المثالية، بس بالحقيقة هذه اللحظة غالبا ما تجي. نصيحتنا لكم، لا تنتظرون تكونون جاهزين 100%، ابدوا من هسة حتى لو أنتم مجهزين، لأن الطريق راح يعلمكم وين تمشوا.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العصائر الطبيعية تغني عن تناول الفاكهة. هذا المعتقد شائع جداً عندنا، بس حقيقة العصائر الطبيعية تفقد جزء كبير من الألياف الموجودة بالفاكهة الكاملة، وتحتوي على كمية أكبر من السكريات لما تنعصر أكثر من فاكهة بكوب واحد. فالفاكهة الكاملة تمنح جسمك فوائد أكثر من عصيرها.

التكنولوجيا هي أساس لحياتنا بكثير من الأمور، فحاول السيطرة على هالموضوع وتبدأ بإدارتها بدل ما تديرك أنت. حدد وقتك وحدودك ويكون هذا الموضوع بوعي، واستخدم التكنولوجيا حتى تسهل حياتك وتطور مهاراتك، مو لمجرد التسلية المستمرة. وتذكر أنه اللي يتحكم بأدواته راح يتحكم بيومه وبمستقبله.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الخوف من المشاعر الطبيعية اللي يمر بيها أغلب الناس، وهو مو علامة ضعف، هو علامة أنه الشيء مهم. بس المشكلة مو بالخوف، المشكلة لما يخليك تتوقف بمكان معين. فلا تحاول تلغي الخوف، حاول تتحرك رغم وجوده.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

تعرفون اللي يقدر يتحكم بطعامه يقدر يتحكم بكل شيء؟ نعم، لأن الجوع هو الركيزة الأولى للانضباط الذاتية، وهو أول اختبار حقيقي لجوهر وجودنا. فلما نروض هذه الرغبة البدائية، فإحنا رح نتحكم بكل الأشياء، مو بس بالأكل لا. فمقاومة الاندفاع اللحظي حتى تشبع رغبة طارئة هو تجسيد حيل السيطرة على الحاضر، وهذا رح يقودك إلى السيادة الواعية على الذات. وكل لحظة انضباط تعيشها بمواجهة الأشياء ومنها الجوع هي تتصل بخيوط خفية تشكل لوحة وعي أعمق، وتنطيك قدرة على توجيه مسار الحياة بطريقة صحيحة.

0: الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. It's midday time.
1: The mics are on.
0: And the youth are running the world.
1: PM1FM. Your midday hangout where real conversations happen.
0: Youth issues.
1: The drama of classrooms.
0: Laughs and debates.
1: Stories and much more.
0: PM1FM.
1: Your vibe.
0: Your stories.
1: Your midday escape.
0: Every weekday.
1: At 2 p.m.
0: PM.
1: On FM.
0: On AUIBFM. 101.5.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

0: العطور من أحلى الأشياء اللي نحب نشتريها، وطبعاً يختلف العطر من شخص لآخر، بس بكل الحالات خلينا منتبهين لأن أكو عطور تخصصت للشعر وأكو ناس عطرها ترش على الشعر. هذا ممكن يكون مو صحيح لأن يسبب جفاف للشعر وتلف ويأثر على فروة الرأس وحتى على لون الشعر، لأن أكو عطور تأثر على الشعر المصبوغ وبالتالي يتلاشى اللون بشكل أسرع. فبصورة عامة ننصحكم بعدم رش العطر على الشعر بطريقة مباشرة، والبديل الأصح أنه تستخدم أشياء خاصة بالشعر.
1: Eins, zwei, drei, vier.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

العطر جزء من تفاصيلنا اليومية، ينطينا شعور بالانتعاش والثقة، بس طريقة استخدامه مهمة جداً. أكو عطور تحتوي على مركبات إلها تأثير محتمل على توازن الهرمونات وهي الاستخدام الطويل، لذلك والأفضل أنه ترش العطر على الملابس أو بعيد عن الوجه والرقبة، واختار دائماً المنتجات الموثوقة، فالصحة تبدي من اختياراتك البسيطة.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

صك مزور وصك بدون رصيد، شنو الفرق بينهم؟ الفرق إنه الصك بدون رصيد هو صك حقيقي صادر من حساب بنكي حقيقي، لكن قيمة المبلغ اللي موجود بهذا الصك ما موجود بالبنك. فأنت هنا أمام جريمة صك بدون رصيد اللي هي وفق المادة 459 من قانون العقوبات، يعني جنحة وحبس وغرامة. أما الصك المزور فهذا الصك أصلاً ما مسجل عند المصرف وتوقيعه غير صحيح، ويعتبر مزور ويعاقب عليه وفق المادة 295 من قانون العقوبات، وهذه جناية، يعني تتعاقب بالسجن مو بس حبس، ويوصل احتمال لـ7 سنوات إذا كانت الظروف مشددة توصل الأكثر.

وارتفاع درجات الحرارة بالصيف، تصير العناية بالسيارة ضرورة مو اختيار. فحاول تكون حريص على إجراء الفحص والصيانة الدورية، وتأكد من سلامة التايرات والبطارية ونظام التبريد، حتى تبقى سيارتك جاهزة للقيادة الآمنة. ولا تنسى تضبط التردد على 101.5 AUIB FM.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الجيل الجديد وشباب اليوم هم مستقبلنا، فحاولوا تسمعون إلهم وتدعمون أفكارهم وإبداعاتهم. بنفس الوقت علموهم القيم واحترام الآخرين، وخلوهم يكتشفون العالم بطريقتهم الخاصة، وتذكروا أن الاستثمار بشباب اليوم راح يخلي الغد أقوى وأكثر إشراق.

هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

ترندي. هذه التسمية نسمعها هواية بالأزياء، بالمطاعم، بالمقاطع القصيرة وحتى بطريقة الحديث. شنو معنى ترندي؟ معناها أنه الشيء هذا يواكب أحدث صيحات الموضة أو حتى اللي رائج ومتداول بالوقت الحالي، سواء كان بالأسلوب، بالمنتج، بالفكرة أو حتى بتحدي على مواقع التواصل الاجتماعي. المهم تعرف أنه الترندي مو شرط يناسب الكل، فالرائج اليوم ممكن يختفي باكر، ويبقى الذوق، القيم والهوية الشخصية هي الأهم لكل الناس.

التزام السائق بقواعد المرور واحدة من الأشياء المهمة اللي تحافظ على سلامته وسلامة مستخدمي الطريق، بس بارتفاع درجات الحرارة لازم تتأكد من هواي من الأشياء حتى تحافظ على سلامتك، مثلاً صلاحية مطفأة الحريق وتثبيتها داخل السيارة بمكان تقدر توصل له بسهولة، وتفحص إطارات السيارة وتتأكد من سلامتها وضغطها، وحاول ما تعبي بنزين الصبح وممكن يكون بساعات الصباح أو بالليل.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

التكنولوجيا صارت جزء مهم من حياتنا، تساعدنا نتعلم، نشتغل ونتواصل، بس الاستخدام الطويل إلها ممكن ياخذ من وقتنا بدون ما نحس. فجرب دائما تنظم وقتك وتخليه محدد لاستخدام الموبايل والشاشات، فاستخدامك للتكنولوجيا بذكاء راح يخلي وقتك دائما بين يديك.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.